الترتيب قركول دهف التمر دكال الشنول النصيحة انشقق انت متر تنتسق الشقق التشقق الشغل الكلن انكل تماشق يكلن النسل نشأ ليبيا ألجي مالي بوركينا

لو كان الحب يموت انت البديل ولو كان انا نتبحر انت تولي الدليل نفضل نعرق في بحر هرمك ولا نتنفس كبريت حجرانك.